لفت ماخيله طلع فاضت منه برضو بتشامط جامو جو جامو ينزغيق من لبها كارتلانا من خد أكله بجراشه جو ياما من خد أكله بجراشه جو ياما.

0: مش ميتون أول خورزت برقالت وراشور قد بيتايل قاتوخون خايا من 2GLF 88 نقصت لا من ديت ليفربول جو سيدني. أنا إيفان جانت سيرغون و هايران أمان تاوي وديو
1: كارولين توماس
2: والتر لولهم و جيفو أبديشو قد إيلة برخاصة لتو مغزايو جو فيسبوك.
0: طبخ امو خون قا متخد خاصات من عدیه هل ساعت 8 اتلی هیوی عویتون شرکانه گده خورزه و خزیتون لان فیسبوک اتن بغزایتون با سوریات بقاله یان به شکل ام بس مالو خون مادیمون لان به یان تلفون ودون لخه المنیانت اوچا 8 تره تره 8 8 اوچا دلا
2: یان دما تیمون کامنت آل فیسبوک وطد مسیجز
0: قا اوديو مدري خاغخي تشلام بدرين اوديو خون كارولين البالتر جيفرجس او ارخن عزيز تقد اوديو چتن قبل تولا ميقورتا انا ديفيد بوياجي قد ايلا خا اووتا من سيتات اودرانات استراليا قد ايلا اسيريان ايد سوسايتي طويلان خا همزمتا منو اينا عديل هل له هم زمتا بخشامن پاتو لمستون خزیتون لال آل فیسبوک شلاما بدراین آل خانا
1: شلاما جانت هاید رابا بسم تا قدای انویتیشن قمیویتون لی رابا خدیتون قدوین لخا
0: بسم تا رابا این قعدی انا بخشامن شارخ لبخز مرتا این گیوه این بسمالو خدن از مرتقه متتلن هاید رابا بسیم

0: شمان ميقرة أزمرت شابرت قد عزيزة جيفا ومتعلقة ديان زمرتو إلى لالا لارسا قد إلى خا أوتوريتا خيانتت جؤر ميكمت بدعين ماتت جل باشن وأزمرت خبرانو بيشي بكتيفة بميقرة نين بلاماسو وأرنج فيتلا بميقرة إيفان ياقو قد أخنن كما شبه من قام عديا رابا التدخادوتا وقديان قد إيفا أرخ داها برسقالة وخا خورزا رابا السودان قديان لخا مقرب لها برابا باسيما بيان أرسد شقلنا أموديان قاتو خون إيفان ياقو إتلي خا خورزا رابا ديلانايا جو سيدني أوبرا هاوس يومد شبتا إسري أربا بيرخد أسرا يومد شبتا إسري أربا بيرخد أسرة جو سيدني أوبرا هاوس إتلخا خورزة راب شابيرة خورزة بتاعب قطرة ساعتة زمريات بريشي بلشان بريشي بتبشي مقرفة إتلي هيفي أمسيتون عتيتون خك مايوتا أنا قاشوقين وتيكت بتقي خزن وإتن بياشا خك مايوتا راب خجة إتن أولول قد ماسيتون هالا زونيتون لون سبايب دويا قد سن دخلون اتخا عزيز قد چالوشنا شمت امتن خكما مكتاني البيمة جورة مخ اوبرا هاوس ميلون سبب انا همونن البت جانو ليلتون يا مارا سوربرايز بي انا انا همونن بتعويل انخاز مرتب لشانت اتوراي جو جانو سيدني اوبرا هاوس اتلي هي بيوم سيتون عتيتون ان اتلوخون ان ليتون بدايه داخي تي بتقزونيتون لون ما سيتون لخ مخبريتون اخنا باي رخ لوخون يانز اخنا على فيسبوك اور اشور اسوسيشن كل ديتال كل من ديان قد متخو تام قد ما سيتون ان بتق شغليتون لون عادية بدري درخال همزمتن من ارخان عزيزت انا اتلي خيكما بقارخين بياشا مصيات قدي انجاب بطلون ومن دي جورا قد بخزايد اسقوطا اتلون انا اتورايد خيانت جوراق وقد سنيقوي تخلن ترابق اتلون ام اين مويلا ايش هاتوني تدوار لقاته امنلا مويلا
1: خينا تخت مدي الى opportunities for jobs تامق اتخينا سنيقة they have the opportunity for education a lot of them tend to go to university in Iraq and graduate with distinctions and high marks but unfortunately are unable to find jobs with the education that they have. You know, you've got people that are engineers that can't find engineering jobs. In the region that they're in, Assyrians are overlooked over the Kurdish, which we know, which is unfortunate because we are a very, very wise and educated people. But that's the biggest thing I think that we are lacking over there is the opportunity for roles. And we invite a lot of Assyrian businesses or business people to invest over there, you know, opening up businesses so that our people can have something to want to stay, especially considering how many engineers and lawyers are over there at the moment that aren't working in that role. Some of them are just doing basic admin. Some of them are working in bars, some of them working in coffee shops. And it's unfortunate and it's wasted talent.
2: أنا بكريو تا قد وقد أنا قد بركت لشان سورة لديالون يعني أطرعي رابا زهمت لما تشاقت شولة قرداي بوزو دا شولة يابنا هل سورة جانا
1: خاتشا من بلاتنا من رابا سورة خيني خيي قدوهوك يونو هدرا بلاتنا قد أزي الأنكاوة الأربل قد متشخي شولة اي قبل خشينا من يما بابي بلاطنا وبرخشينا خدوك تخيتها
2: كما اوخلا كما ساعت
1: طلاصات طيب طريتها يا
2: اربي ديرة
1: لا كديوم خينا بياشنا طامة وخينا روطها وشبتت الى ويكند الديها اداري قد خزيلة يما بابي so they're struggling as well they're moving to have to find work somewhere else and it's away from their village of community يما بابي خزمانة خورانة
0: أيلا أسقطا بوش كورتا قد بغزايتون أختون ملات ديان بغزايونا تاما
1: أي بوش كورتا وقاعد خناشة بلاطنا قاعد خبتاينا على أستراليا ين أمريكا ين كندا إيكا سويدن إنجلند بلاتنا من أطردين قد opportunities سب opportunities بجورنا جو أطرخينة and who suffers at the end of the day they're not suffering but in دختمري in لتلن سوريا الأطردين جو أردين خينا برقخ
0: برقخ
1: بشق قرداية كلا بشقليلة منن خينا قم شقليلة هاي إنا شم الدين خينا
0: لهاوه بدم أرخى يعني عادية بدا أرخى برسقالة كمسة تانية لان قد بدم أرخى كمسة أبا خيران عادية بداين قد مارد الشركة خورزت قد وعدتون بخيرا مد أرخات اتن قد خامنت قد عادية مشمويلة وبايا هاير داخيات هاير قمعي خزي
1: خينا أي زحمة إلى دو سمرا نخ سب خينا يمرخ بزنيزة اتنابة بزنيزة for example انا يطن خينا اتلن اتلي رابا خورانة تامة انتخشتا تريشن a lot of American businesses are using خينا not using sorry they've opened up what's known as I don't know if you've seen just overseas work so they open up roles like recruitment companies and they use the people inside of Iraq to help with work that's going on in America. So a lot of, it's called digital nomad. You can travel around and do whatever job is necessary. A lot of it is administration, call center, marketing, deneshulane. So they've opened up a company in America and they're hiring people in Iraq to do the work for them.
0: Remotely
1: in America or for their American customers. So if more companies like that or more businesses like that can open to give opportunities for our people to work remotely, that will increase the chances of them staying there because it'll increase their salaries, which will give them a chance to actually have a good standard of living.
0: Yeah. إنا بس مجانا كماس كماس تأني كومبانيز قد من أمريكا مارد بتيخنا خي كما شولانة قد بالاخ ناشد كو خيان جو إراق أمسي بالخيلة أو شولا من خي بتياوة جو إراق بالخانة إنا دوزو بالخانة لقاخا كومبانيا قد قد أمريكا لا
1: إنا أبلا خيودي لجو أستراليا أنا لك يطن إتنابا كومبانيا إنا تسوراية إنا بالخانة دي إنا جو فيلبينز إنا جو فيتنام I get the exact same thing in actually in at Pakistan in at Iraq.
0: Yeah. اتعادیه این مود اتن خیلی خون خواه فیسبوک خیلی خون اینستاگرام خد که تقد نشد قد بیاینا یادی بوش زاده بود سیتت ادرانا گوی استرالیا ات ماسی اتن ماسی اتنی اتلن
1: اتلخین اتلن ویب سایت دین assyrianaidsociety.org everything about us الى خینا کتو تا تاما و donations ام بایی ناشی او دی donations ماسی او دی لب تاما على Instagram Assyrian Aid Australia Facebook Assyrian Aid Society Australia و على TikTok ايوه خال Twitter اگا ان اتلوخون بقاره ماسی تون شادريتون لان messages من Facebook من Instagram ين email at dian info@assyrianaidsociety.org شادرون you know بقاره ديوخون and whatever you whatever questions you have will happily answer
0: yeah
1: and you can get to know more yeah al website at dian collect to tell tama
0: yeah uspipe do ya qad safar khita kut kut khurz itlo khon qad yan maditun qad akhan am saqaf sharikan bkhalt ala sabab ya ikh muqur ba khazakh khazakh le pul khan khon miktani sandakh lo khon bkut kha urkhad oya خامدید من گانخ قد پرسوپایید سبب گانخ مرخشتت فراق شیتت دابر بایما خزن موت پروژیکت قد خزیالخ با آیند گانخ موت خرخ بوده ماتا قد خزیالخ کل قنتا کل میا تاما پریویتا دخی و ریاشتاخ بیا دخی و رخشخ یا فیلینگز دخی و
1: خینا رابع متفاتي خيش اخوا ده نترشنه دين خشتا انا خينا بلخان الديقو Assyrian Aid Society of Australia لخيش رابع الدوكانان سب خشتا مام دي تتقشرو اقا كل من دي تقشرو كتوتا كديوما خينا خيش اخ الدن من ديانة انا خينا هر خشوالي شيتت ترى أربعة وأسري أربعة خلالن ما جسيتت أضان تشرالي إنا غزيتن ما جوماتت منشي ليش مو هدية it'll come back to me خينا غزيلي electricity generators سب كو إيراق خينا electricity is very scarce
0: برقة
1: خدشي بلخة خدشي لي بلخة جو فندق إنوا جو elevator و electricity cut off خوش تو فوش جو إلفيرا خا دقيقة ترى دقيقة أوكي باك أب جنريترز بلخي everything starts working إجا هل خش وانا المعتا بخلط لي منشيت نشمو رابا متواتي خيشخ they had a تيتولا من Assyrian Aid Society of Iraq دخ مريقم تيتو ما جو سيسة أدرانا and they had built the electricity generators there. That's a necessity for people. So you're in a village, I think it was 4 or 5 hours out from Dohuk, Akhchi Suraya ila Midre. The necessities in those small villages are wonderful to see for us because it allows the older generation to stay in those villages.
0: Yeah.
1: So, like, Nashab Gurab Shinne Khachimene Lebayi Khayi Gu cities. باي بيشي جمعت ديه
0: ليبنا
1: دوس ليبنا وخاتش من بليشنا قدماتا بيشا من قرداية من إرقناية باي بيشي تاما سب ديه إلا اتن أمرانة تاما بتوات ديه and their life is there, their lifestyle is there, the produce is there, the caves are there, gippe tamena, yesqi tama, kmange siqah gu gippe ina nura widena, uikhina tama yetwi, shati chai and coffee diye, qawi diye, uhi khazi al shimshay, khazi al turane. Khamindi basim tela. And for me, it's important that the big things like electricity, the necessities like electricity, actually, everything is big, whether you look at education, whether you look at electricity, clean water. Housing is massive too, you know. It's eye-opening. Ana brita lacha, rachchi gzita. I've never seen war.
0: Kruta khzita la blush.
1: Kila mendi ana spy ana khzita. Ega har khishli tama blush da wa tama. Iran u la.
0: Ha,
1: Israel.
0: Ha, Edana.
1: Edana. Ega bghzaykh misals. Gushmeya. U khina akhna li khzi la khag Australia. Zdilan. Ina khush khzi al Suraya Dian. Tiwa tama.
0: Chai bishtay.
1: had lelech mendi, that's their normal.
0: Yeah.
1: So it's sad to see that their normal is so scary for us, and that opened my eyes again to I don't want them to leave, but I want them to be safe. How do I do that though? It's very hard. Governments and things that are out of our control, but with Assyrian Aid Society, we just try to do the best we can while they're there. To try to keep them there, and if they're unsafe in the cities, move them to the villages and create the opportunities for them to still be able to work and live in their villages.
0: بس میگن اخون چه با الله اخون آل دا پلخانه گورت قد وعدوتون اخنان بطانه اخون من تم من کلون تو اخون قد پلخانه تون اتخاقش یه قملتن او یه راحت گدا آترد قد گو چهتون یعت را با گور ایلن و هر بدا دانا مدرانه باین تیان بطانه وقت من تا من منخت جون اشتریاقو قد بداین خواب و تا خیلن تا گور تاوی تلگو گو دا سیتوت ادرانت گو استرالیا یا وقت ریشه بسم تا قا کلپتو مارخ علا مانخلا و تختانی اتلن هیوی خو پلخانو پلخانو اسریشنو زود اقد پلختیلا آبود مخ آنا مخ راب من گنات خین اقد بلکه در خور زندیا به شما اینا بیاینا سزگیری خو هایری انیز ارخت دم نخت شوره تووا هر هر کتانی کنتینیو دیلا از ایلا قام بیرو
1: Yes, we will do it to honor her memory. Yes.
0: خکمه بقاری کری من قم خورزن عط الخوت همه سبب اطلن خواه خورزن را با دیلا نایقت کارولین که مقروال قطعا را با سودان خورزن کهویلا خکمه بقاری کری موت زمر آتورای که مقبت لیم
1: خینا انا لما سیان ازن بار امو سایمن سب ایلا خالوی
0: مکت قبل اخلا
1: اینا نه خینا گرگه او عشر بیت سرگس
0: عشر بیت سرگس مایلی مغلی با ایلا عشر موت هابیزت لخ موت من دیانه کمه بلگت که بلگت بیو من شوق سیتت ادرانه قد هایورت گاوه او پلخانت
1: خينا انا ايطاليا المطور اجيودن مربايك yeah so I race at Eastern Creek very often that's a big hobby of mine I love to ride my bike race my bike as well خينا جورتن جوري هدي اش بويا شتاشن باش نراوا قالو جاري ماري اللي قالي بس باش خينا ترسلي مثلا باش ليات تيخ باسيمه يا اتلي خا كالب تسرتش خمسه شنه يا رب دانا دي بلطه منه إن خنا شاءت أمر قالي أنا أزخ ودخ أتخمر أنا يا من هي أجا إن أنا طلع من ديانة مرباك دي جوري و كالبتي وخنا أوفيسي كلبتي مي بابي خوني و على ناطر جوري كلبت ديو هيز فاميليز ماسيف سو كوتي ارخا خا خامن تخاتر بردية اتلان خا بارتية اتلان اجا هر بلاتق تاما ولخا انا جا انم ديانا انا قالي
0: ادي او بقار خارا يا چاي كما خبت يان كافي
1: خينا انا سوريت وان چاي صادا لف شي كرا لف خلوة
0: لف هجمن كيوما
1: كيوما
0: رو بسپای های درا با بستم تا آنه قد اچه تن قبل لخ تیلخ خب مکتنی مدیلخ قدیان و شمانن قد اصیت دودران مو وده لگه گو ملتن های درا با بستم تا اخنان کل من دیان قد هون زمه لخه اینه ویب سایت دیو خون کل خم دید اینه اخنان در شرک اخنان بد من تخنان آل فیسبوک اور آشور اسوسییشن قا کلم بتانم من تمنخ
2: خبر بس بقره مشی لخ منشی
0: باقر باقر
2: یخنی اندولما
0: لیلا بدای شوربا شوربا یاندولما
2: شوربا یاندولما
0: شوربا یاندولما
1: شروط مو
2: لا مش اند بويا
1: انت خرطوفه من دولما
0: دولما
1: دولما
2: اوكي قبل اخلي
1: انا مروه بقرخ مني من برياني اندولما بعمل برياني
2: برياني اوكي نيكست تايم خمن مويلان بقرخ برياني
0: هي هي هي جواب بسم تا انا
1: خراب بسم
0: رابع سپای عدیه بیای خدن از مرتا اتلان حاضر زحمت لعیه و کمسید مقربه خلاختن قرخن از استانه این بس مالو خون متیتون لن

خاجه خيت اشلام بدراين اول شمان المخبت اتلي هي قد خايم اسباي مورتون هلاديه اوديو وين بازت خا مملا ين خا استلهم زمان قد كل شان السويرايل بل كدرابا من الشميوخ دان سوريتان بل كدانا دمو بلخو ان اجدانا بل كدلختوخ منا قد

0: bajach azach al donat davar dretet upra al risha yon muktani qitma khaman nishan qwaqt khana sharaba il khashana khana shadul in khana shamni da yuvul ya khamdi raba khirbaqat u qovmal em bajach درخ بی ارخت کرسیانوتا ماسخ درخ الداند یونن انویا بدایخ قد علاها قطو شدره قد از الوقع ننوی مشخد و سبب ننوی رابا ناش سریه و رابا شولان خربه کودی و او علا بایی و ماشی ولون و بغزایخ قد یونن انویا برخش لما کروز لغاته و آنی کل پشامنا من دن شولان قدینا ویده و بایی قد داری من خلطه و من ملك الدية هل هيوان هيوان دية كل شوريلون بسيامة ولفشلون جل عتيقة وتبلون جو قدمة قد مغزي وخشاننا وبشيمنا إنا هج دكتا ليلة ما دوية قد عوي قدمة درية بريشة يان وبرا درية بريشة نيخا نيخا أب تهارد يعني خشة وتا شو خلبلا مثلا ناش شوري لون مبلوخو اي مملا بيخاب صلاخيتا مثلا تاني اي قطمة بريشي يعني بدبخ فيلي يعني مود من دي خربة قدي قوفملي يعني تاني قطمة بريشو ان باي وقا خاناشا مثلا مسليفا يا ليميفا اخبرك تاني والي يعني خاخا قبل كتاني عادي مود قطمة دارن بريشي يعني عادي مو اودن مجر من دا يعني فازياد من دا أهوالات قد إيفن بلطن بقارا دي لخلة قولي شانت سوراية إدان مارنا ميلا بريشو قامو مارنا ميلا بريشو هلا قامو رنجد ميلا قامو لا مثلا سموقة يقينة يعني أصلا مدربت إتن بالرنج وليمتا أنا خامد لا مجخلي إن أختون مجختون خامن دي قد قامو دي عشولا أخبرا مارونا إن شميتون من أبهاتو خون ماسيتون مغبريتون لان تانيتون وشاركتون بخشام دانا لتلان رابا قد پشنتو تيانا قشبتت بيتايلا ماسيتون مغبريتون
1: شمان میاقره خورز دیان عدیه بی تایل آل خوتاما به دانوان من تمید رخاگ خیتن من ارخیتن میاقر تا آنا و اخت آوودت قد لخویتون های ایرانه و اخت آخون قد قبلنیتون که بتفت آخون هاویتون را با بستیم هل شبتت بی تایل
2: خوشم شن